صدفة زادت رام نيزت إيش جورشان ألشيتت إيش لانيا زمبرانا سهيرم وزمورغونانا أكي سيبن ياتسوتا ليستراب سوديا إيش لانيا دود سرتم أكي تشوها نمفلتم Robbia voltam, mint egy kisdiák.